0: fudadku xararita baritiyon takhaytay harakaj assalamu alaykum ama wal khu hojit kasho technical mushkilat haluna yi mushkilay sabab be ila kha huluf duf la ay be mushale sahad tabetadi khannama jin jahba halna studio stube yila bayti deba stube zay borda halna ragira streaming yo onashne wa khaj zodebe ma be no khobe wa online be mafajati farqaqo shi zowit rakhabal online be ba te madina technicianach ma allah ba gira ila wa azotabil qessi azok qessi sabrita shluna yi borda khuzalak le ma khlo so ila wa oktizina mihrira zina okti ile tsal khunal الله باقرة اور كزما محمسة اخا كل حرارة بادر ور كل فوين نليت انا السلام عليكم
1: ور نوش ون المد زي ور سيجا محرير زينا حرار جيوا شرتزي حرار ياتوا ينبر بيو مخيناج بيزال ورو يورما وقو يوكزال حرري تبا راديو المحريرة انت
2: وين افام كم ايرتبو تاي حواز تبا خوف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هرربادر ميديا سيرفيس هيجاي سينيا ازوك سوم تتينا باي سينيا يي هرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخا خاچ فوين دوك ياشر خوزال ساتي زو خبراشو اخا خاچ فوين دوك ناش بازنا تب سينيا انتا ساتي زو لطبزاشن اللي خو خبراشو مخصابي ميگل اخا خاچ فوين دوك موشن انجليزاني خونال Harabadir Munozamawa Harbira Fabrica Axion Mugad Mabinebe Yitme Harbezal Diwangar Falamahaja Takamtazahtang Kotal Fawasradahtang Amatle Bella Mazitla Hadaleunat Tagalata Harabadir Munozamawa Harbira Fabrica Axion Mugad Baitebe Yitarahzal Goy Fabrica Mabinebe Matme Harbezal Goz Asrahatindor Hamistain Dumum Diwangar Bellama Taina Hamis Moy Nahase Kuasut Be Tamehara Itawakazal koso hulufzaya salasa moy nahase kuyasi distile zitlahada ballama hakamzo manta sababbe al matrakhabzuyube diwanzo zaltimi harazghanasa yile baytim ballama zo kim khamis nahase kuyasut moy kotal fawasra sut le matna wazo diwangarzo atte wakamannar yakhnima moy zobe amose yuma zaldi ju hakam hiye dunyitu mutbe matla yazyum ta emada Harabadir Munazamawa Harbira Fabrica Axion Mugad Baitebe Yitarahzal Gohoi Fabrica Mabeinebe Yitme Harbezal Diwan Falama Zitlahadaleu Ballama Asasbem Khamis Nahase Kuyasut Moy Bekad Hakam Gesi Bahar Dunyitu Mutbe Matlayezu Sababbe Hajis Hakama Taizube Mathegambe Zitheganu Hakamum Kadiazole Hajis Makhnazu Sababbe Amambe Mhejale Waktiat Khisha Yuzale Takam Tazahtain Moile Hajis Ballamatasata Moizobem Harabadir Munazama Wabrachi Zigozo Harbira Fabrica Axion Mugadu Makhnazo Makekalbe Hainikan Wabrach Bah Falama Monya Zalel Bayunatuum Tabik Be Diwanzole Atewaku Yasaswem koso garabachuma beinebe yitme harzal Asraham mistain dor siddistain dumum diwangar kadiyazo Takam tazahtain moy kotal faasra dahtain be yitme harzal yukunal Harabadir media servisum Takam tazahtain moy kotal faasra dahtain amat be yitme harzal Koso kamachuma beinebe yukunzal diwan kadiyaw Matkhitatal be gaba iyila khuzal makhnazom Takdim be akhakashle matthewak yuddal Harabadir Munazama Gohoi Fabrica Bahmasaye Mihrabizal Kadia Istie Galale Ahadamatizimale Eunat Tagalata Harabadir Munazama Gohoi Fabrica Zoze Mechbanasumu Yinautikot Johdi Is Egalale Ahadamatizimale Eunat Tagalata Harabadir Munazama Hulufzaya Waktibe Yi Gohoi Fabrica Zoze Mechbanasumu Yinautikotale Zegaleo Johdi Had Amat Mamlazom Ta Emada Yizom Hulufzaya Waktashbe Harabadir Munazama Yi Kadiaw Megalma Attaima Boradle Min Eina Ugachu Maleta Halbayil Dalshium Zitliayu Eina Ugachbe Yabasli Dal Kalahzainatum Yitketabal Yi Garabdalem Orkosom Yi Kadiebe Bajih Kanun Sinatanyachua Kanun Bahmas Zitlia Hadabe Yi Ishot Aytayub Burdilay farkari lidal shiyum baje hirgi tami harabew. Yi bahzit lea hadabe yi kadiebe yi bekad le zitmi haro kush kush tiya chuu minak zalbem zagax daf daf tiya chitmi haraz ghanasa yi bem ila waqabbe min eina uugabe yi najhile alfarakami lidalbem yitarxayu kama chbax zokusom yi shirtibe kush kush tiza shu kama chua yi laibe laki khibra zalayu haraka chbax baje aklimat gaza chuum ame hara. Yabbihir leminta harabadir munazama guhoi fabrika zo yize emech banasumu yinauti kutum diglina zo kutubbe zigafarew. Harabadir munazama diglina zo kutubbe isgafarelem hoji ahad amasso mala ama yitrakabal. Yi waktibe harabadir munazama zigafarew diglina w guhoi fabrika zo talisnat bewa makesha be diglina zo huluf zayew zikhanasa. Yasaspem harabadir munazama kim yitarhak amfoyn mousad be kanon be falamayan yizal natu takdim bezat tewakew asas be guhoi fabrika zo diwangar be yikan nikot monye be falamazo egalamahal. Harabadir Munazama Gohoi Fabrica Zog Diwangar Besa Kananewle Asirawa Harat Diwanach Huluf Zayu Zukhanasa Yi Waktibem Zitliayu Eyla Le Totachum Huluf Baitim Zifarakabew Kefe Antazal Harabadir Munazama Yi Kadiyalaibem Day Hawazole Abeyot Mastalem
ومسو بحمسا هرجي ومرجي موني بهم أكل مدغازة لي زي فرق بيو كيف يا من تزال يمتزل خانة بي ومسو بح أكل مدغازة بهم من أين أوغاچو ليتا نارجير جي مجال من أين تبتاچو كيما سنارجير جتا چالي دل شيوم إشوت بي ومسو بح تهرى رغا يهرجي ومرجي بي زي ترخبو أورا إيا چوم كيم إشوت مناوت لي أبو ردرجي بي مناوت بي حركة زي غلنتوم هربادر منظمة يبقت لي بوردزو پریزیڈنٹ زتے و کنت یت کے تبل حربادر منظمہ یی گوہی فابریکہ بحمد سزے گلے و قدیام یی احد متزی خانے و حربادر منظمہ زے گلے و گوہی فابریکہ زے میچ بنا سمو یی ناوتی کت جوہ دی مونیزو حربادر منظمہ یی گوہی فابریکہ زو مگوزا اسے گلے لے حلوف زا شیو احد امت وقتا چ استبیم بجیہ این چین کیا چیز و فکیو زخانسا یچ ما بین بیم اور کسو فائنانسی بحثت لے احد چین کیا چ اللہ کیا تائزو ویلہ دالو يي فاينانس چينكيو مفتاح لي زيتليايو ويتني اچوا زيتليايو اتايش بيزالو حركا اچوا يي قدياو يطور زالا جميل لي زيتليايو اينا اوغاچ بيكلا هوت يخني لي مام لو خبي سبب زو من يخني لذل شي اي تي تاوق مام من دو قزيون تي ترابزل مولو زيو بايت لي يتفرك زال خنتي بي قديا درجه به هجنو نارا غير زيداي قديا زينيا استا قدزو يي زيداي قديا زينيا لي داي بي مكانما يي ايشوت ينجي هيكوتا زيغرب زيو اتاچوتو متوا تغرب دلي قبلاناچ زالونتوم حربادر ميديا سيرفيس مبيجل فركا ابيو سوبم ابز حركا ايسينيا اوركو سوم قاجي بزالو حركاچ شيزو من اين حالت بهليل دالشيو ساداي سيوم ابيجوت هيترزال بيونت يزوم حربادر منظمه من يمهر به لذل شيو اكزو بالبوك بوا اخو وقت بي غوي فابريكا زو زي ميچ بنا سومو يناو تيكوت زي غليو جهد بحمسس لي هذا بي يقال معلومات المو كسبب بي زندوكو يخل لي فرك زلتهم يت هسبل يخني مام لكن ازوك ياسبي منظمه زو من بحال لذل شيوم اكزو بي يقزالو غوي فابريكا زو بحمس زي غليو قدياوم امام بي ابي جمع يسالو ينادوا زيت ليو سبباچ بي انتزن الكتم يقين زل خان نبيو شياچ بي لو خبي غرغار مونيا زي ريزني استا قدزو زندوكما شيزوم تلبي هيجو بزالو حركاك زالو نتوم ربادر ميديا سيرفيس ابيو سو يا قنال دمون بزو حربادر منظمه حربيرا فابريكا اكسيون مغاد بايت بي يطرح زال غوي فابريكا بحمد سزي غلي وجهدي احد امت زي مل ايونتوم ولف زاي وقت اشاد قطبتي يا قنان حل احد الفا وحمست بقلاوة احد تاني امت النبي مولد هو جامتهم يبقات كسوز دقا سخالت بي ارتوج حررق آلماج بحمسة داي بي مخنبي دقوس بي تقدرا مويزو بيم زيت ليايو التايج بي النبي مولدو مقدر لي امام احمد ولقت بي زيت رخبو حركاج مويزو تستيبوا دقوس بي داي بي سمت تمد بايوما اقدرو برنامج زو بيم شيخ بلالو مدبلما شيخ ابو خالد وزيت ليايو مشايخاج قدر قدير استاذا چوا ازو قصوم ارتوج حررقي علماج التايزو بي مترخب بي داي بي تستيبي سمت تمد بايوما اقدرو نبي مولد دقس بي قدر زالو باداش ما بين بي قديم زيته مدينة الأولياء زيته حسن زيني حرر نبي مولد ولقت بي التانم استيديم بي يقدر زالاج است بي قديم نت بي تدكي كالزات حسن زيني حرر انته يزوم أمس زيني دين بحمس زالة كاتر وطوا باز زيني مدينة الأولياء مخنزيهم بق بي يارزالو شي ياش ما بين بيم أحزون ته احد الفاوة هم استبقلاوة احد تاين امت النبي مولد زيتليايو اين حفلاج بيم يبك ادليم زيتليايو اتايش بي مدقدر بي يترخبي النر ولفزايو امتاي كسو هو جيم زيتليايو حالت بي دقس بي حسن زيني حرر بي امام احمد ولقت بي داي بي سمود تمود بايت بي دقس بي تقدرا فدرال سيفيل سيرفيس كوميشن امتيا زي حسني سوسم حرر آسيما بي متمحر اغلا حرر حسني پبلک سيرفيس وا اسو تاخني روت بيرو اسورنت بي كوت ايا ماچ لي قلح يلدل فدرال سيفيل سيرفيس كوميشن امتيا زي حسني سوسم حسني زي حرر بي متمحر تا اغلا سوسم زو مكفاچ بي زي ترخبو فدرال سيفيل سيرفيس كوميشن كوميشنر استيو دكتور مكريا حيلي زي غلط اوكت بي حلوفزا شو لوخ بي بازي بي حلوفزايو احد بقلاوا سراسوت امتا چوزت هيلقوا
ሲሳመተናሰት ዳለጎታችሁ ዛልባ ፐብሊክ ሰርቪስ ሄራ ሙሉ በሙሉ ዘማንያ ሞኘሌዋ አሳሲያ ኒውጢ መደጀሌ ዘጋ ሕኩመ ኢባሮትዋ አተዳደሮት ሪፎርሚ ይትሜ ሀርበዛል መኽነዞም ገለጡ። ኮሚሽነር ዞ መድበል ቤምዚ ባድ ሪፎርሚ ኪንኪንቲ ናሳ ዓመታች ቤላአይ ቀላሕዛየዋ ምስ በልበላት ሄራችሁ ዚትዋረሳ ታእሲሲያ ቅብላናችሁ መፍታሕ ቤ ዘማንያ ፈጢንዋ ኢቆት ቤ ዚት ኤሳሳ ተዳለጎቱ ጠብሞኘሌ ዚት ሄሰባ መኽነዞም አቀነው። ሁኩመ ኢባሮትዋ አትሂዳድሮት ሪፎርሚ ኪንኪንቲ ሳት ሊሚሊሚ መኸዙያች ቤመት ኤሰስ ቤ ይቼ ኸሊቤ ይትረኸብ ዛል ዝኻነሳ ህያቾም ፈጢንዋ አማሲለ ዛለ ተዳለጎት ሄላ መስጣ ታእሲሲያ ቢቃሮትዋ አትሂዳድሮቱ መጦኝቲ ዘማንያ ቢቆት መሜዘንቲዋ መየቀንቲ ሄራ ቢዛሆትዋ አትኻቲነት ዲጂታል ፐብሊክ ሰርቪስ መትሚጃይቲ ሲያሰ ሀርቅነት ቤ ብልስ ሲታዋ ፊራኮት ቤ ዚት ኤሰሳ ሲቪል ሰርቪስ ሄራ ይኩሶም ንቁሕዋ ዚገበረ ኤምሮት ሄርፈቱ መጦኛ መኽነዞም ቄቀሉ። ሪፎርም ይዞ ኪም እሾት ኢስቦ አብሄርሌም ደላጊያጅ ሳት አዋጅ ህልቄ 10ሺሽቲ 50ሺሽቲ ሸጥ ኮተልፋዋ ስራሱቱ መስበት መሜዘንቲዋ ማህየ ቦርድ መኤሰስ መሶብ አሃድ መርከዝ ኢባሮቱ መዝጋጋህዋ ኢባሮቱ መስጣው ዲጂታላይዜሽን ሞሸዋ ዚምሳሰሉ ነቲጃቾም መትሴጀል ዚዩ ገለጡማ ያችን ውጥያቾም ዚክትቤ መዌረሌ ይደልጊዛሉ ነቱም አቀነው። ሀረሪ ሁስኒ ፐብሊክ ሰርቪስ ዋ ኡሱታኽ ኔሮት ቢሮ መስኡል ዚተዩ ጊስቲ ጆርዳን ኢስሐቆም ገረብ ዚዩደሌ ሲቪል ሰርቪስ ዞ ዚባድ ሚሃት አጥ መኽነዞው አቀነውማ ሁኩመ ፖሊሲያችሁ ኪም እሾት መናወጥ ቤ ኡመት ኢብዩ ይማሽታል ዚገበረዋ አሚን ኡሱታኽ ቤ መኽነዞም ገለጡ። ዚታሌም ሶሶም ዞ አትሂዳድሮት ሄራችሁ ኦርኩት ዘማንያዋ ፈጢም ሞሸሌ የትፊር ኪዛሊን ተዛዩ ጊስቲ ጆርዳን ፌዴራል ቤ ኢላዋ ሁስኒ ዛሉ ላቂ ኤመሮታች መትረኸብ ዚዩም ሶሶም ዞ ላቂነቱ ያርዛል መኽነዞም ገለጡ። ሶሶም ዞ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮተልፋዋ ስራሶት በጀት አመት አቡረ ኪማሎት ሂካሞትዋ ኮተልፋዋ ስራዳህጠኝ በጀት አመት አቡረ ቀረበማም ሂርጊዋ ምርጊተሜ ሀረቤው አረዞ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኤመሮታችዋ ካውንስል አግቡራች ሁስኒያችዋ ኮት አሲማት ሂዳድሮታች ፐብሊክ ሰርቪስዋ ኡሱታኽ ኔሮት ቢሮ መስኡላችዋ ሂጋኝ መስኡላች መትረኸብዚዩም ተገለጣ። ሀረሪ ሁስኒ ድሙም ዲዋን ጋር ሀካም ዚናሩ ጌሲ ባህር ሳሊም ህየ ዱኝቱ ሙትቤ መትላየዝዩ ተገለጠ። ሀረሪ ሁስኒ ድሙም ዲዋን ጋር ሀካም ዚናሩ አዞኩሶም ሀረረባድር ሙነዘማ ጎሆይ ፋብሪካ ባህመሳ የምህራ ቢዛል ቀዲያው ዚላሃዱ ሀካም ባህር ሳሊም

نبي مولود ورحي مولود كتب مشما رسول الله صلاة وسلامة بربي وأزيو مكتب ما حياسيو بإن تسلنا كت أحد يا ماش وأحد ورحيو كناميل زايو حرريات نبي مولود ورحي لي حرت ورحي ستو حتى مولود كوتان شيشتان إلى حرتان مولود يم أنا زو لوخ زو حرريات بركة زو يبور دي كت كل زيوم مش أغار كار بيمي برتا يقدرالو يكيتبالو سموت بهم يقدرالو هي سموت بهم يقدرهم كل زيهم بشاوا بازيوا توي زيوا أزوك سم جماعة زيو حالة كتبه السمامة ما يقدرالو هي أخا نرابي زالنا حالة انت ألم جمب به ألم ألا حالو به أخذ زال حالة نبي مولود ما كتب انت هي بهم بازينا حرر أول بهم ندي ندي مجاو زيت لحتي ما تكاد مما تلسات بعد أخذ زوزوم علي إثيوبيا أمتهم أحد ما سامت به أزياج من دأبه يي حالة زدقس حالة به يتكتب بحل ورزو بمزرني وكوت بازينا قيبه إسبالبلا تتاج بيتكتبالو آيسا زيتكتباج وا أقا زيتكتبام أزوك السوزوم ستيريوم بيم أزوك السوزو نسيب نساء غارغار بي وا جماعة بي ولي إليت الحرط ورحي أخا ورحي زو يسيقل ليزو ندي ندي ورحي بي نسفي غربي حلنا أو تكشو حلفانما ييت خيط الزال بيم ألاي شيشت ورحاوا إكارن حل بايتين تا يوزاك أوسو نبي مولودو حررياج ألاي حرق أيشي وعمسام در لي وا أزوكو سوم يو مكيتب لي أسو زوم سام يبي نسكتو موشا لي أزاج ايكا تكيرو أخا زوم مليت أبيزالا چنتيو يبيم أخا زرنيو يسات تبيم باتي تاينا أزوكو سو زوم هوجي وألا يوم جيشم سيستام اسبل ولات ألم بسبل ولات حالة بيت كتبال هراري أستريليان داي حوازنم نسيب يكتشيشتانجر لي اسكتبا بحل أخاشي اشتانجر بايتي ملتي كالترال وا أزوكو سوم ألاي داي حوازاج ويتنياج زقدرو بحمسا يي أخا تاينا هراري أشير داي حواز ويتني زكيتبيو ألاي زون تبايتين تا أزو بيم من يقوم سحال بي تكيتبا بجيحو سوت تسامة مديجا هراري أشير داي حواز ويتني مرقستي زو أو انتا مركز زو مركز الهداية بي ندي ندي اللي زيتشي خلا حديث زلتي بورد غربي شيزو مولودو أمام بي كتبنا متوردو متخشايل نبي مولود زوزو يموك حل أموك إيو ما آيسا أرو إيو بايتي لي متفركل يي حالت بي زيت كتب حالتو دموم زو زيك أرسني ولو ديج لحونا بانا يخني مام إسا حد حالت بي هوجي ستوديو زينو بيبدي وافك إينا مشكلة طوين بحمسا حد دي زي فرقني وكأسي زي قرصني ونقرب الله خزانة يخلال إن شاء الله يي مقرز الليلبة يي ورحيوا على ورحي حالتو حرت ورحي زوبهم مقرز الليلبة نشيدة أو دونيو نقرب الله خزانة من إتيم كل بهم من إتيم دونيو دا

0: هنا مركز الهداية بزخانة مولود بتبزايا وزيتواك أرى محري رزينة إساحات سبب بيوازو كسوم سوفتوير دائما ديج زوزو إديتر زينا إساحات مشكلات بعمل تكاتر بينا حلفو ميل بيلمة وقدو دليم إدي بعد ستو بإساحات سوت ستريمينج بإسخاف لا بحل بلا يبازو جميل حلف البيلمة الزو حلف الموشة زينا ميحاج أنامل درقب قالين فرقانا إستازوم ييمك فاج سوبي ندي الندي رسول الله ألفكم قرس صلاة وسلامة ينبر بيوات يرزيو دي جماع إنا شو عم السات بروك لي الزود بي حفل زولاي بنارا هي مناسبة بيم هي مولود إنك سالبي لوخ مولود لوخ زو حلف زاشو اسم البلات اللغة بي حراري بي إنجليزي بي وعربي بي انتا عربي بي شيخ خالد حلف زاشو أخنت أنا باما على عيسيزات أمم نسخات الماء زخانا بيزيك نكور سازانا وتيتيت لين أسيما خزانا يخونا الله بايقرا
1: في العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير على حب الحب الأحب إلى الله سيدنا محمد بن عبد الله من تجتاق الأرواح لرؤياه وتبتهج الأرواح لرؤيا محياه هام به من هام وجفاه من جفاه وعلى آله وصحابته وموالاه. أما بعد أحبابنا الكرام، الله سبحانه وتعالى أنزل على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قرآنا عربيا جاء فيه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بركة عظيمة وهو نعمة عظيمة، والله تبارك وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. اجتمعنا اليوم نقرأ القرآن الكريم، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطعم الطعام حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن أخلاقه، نتكلم عن صفاته، نتكلم عن الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كل خصلة خير أمرنا القرآن بها كانت من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو ليس من صفاته، إنما كان متخلقا بخلق القرآن وبما أمر به القرآن الكريم. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم على منهاجه عليه الصلاة والسلام وعلى نهجه تسيرون، وهذا هو شعار المولد لهذا العام: نسير على درب الرسول عليه الصلاة والسلام ونسير على نهجه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وعندما سئل عن ذلك قال: ذاك يوم ولدت فيه. فهو يصوم شكرا لله، ونحن نحتفل بالمولد شكرا لله تعالى أن أظهر سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بعد سنين طويلة من الجاهلية ومن الكفر والشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي العظيم فكان هاديا ومبشرا ونذيرا، دعا إلى الله تبارك وتعالى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. هذا النبي الكريم هو الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا النبي العظيم هو الذي علمنا أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا أن نتبرك بآثاره عندما حلق شعره ووزعه بين الناس حتى يتبركوا به وبآثاره عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى اليوم سنقرأ قصيدة البردة التي ألفها عالم علامة كان في القرن السابع الهجري. هذا العالم ألف قصائد كثيرة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها قصيدة البردة. لكن قصيدة البردة لها سبب، سببها أنه أصيب بفالج أبطل نصفه، شله وأقعده في الفراش. فهذا العالم، هذا الشيخ، قال: أؤلف قصيدة أمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوسل به إلى الله. القصيدة التي أولها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. توسل بها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في آخرها: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ونام. عندما استيقظ وقد شفاه الله تبارك وتعالى من هذا الفارج الذي أصابه. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتوسل به. ما هو التوسل؟ التوسل هو الطلب من الله، ندعو الله تبارك وتعالى، ولكن في دعائنا لله نذكر اسم النبي أو نذكر اسم ولي من الأولياء إكراما للمتوسل به، ليس لأننا نعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام أو أي شخص آخر، نحن لا نعبد محمدا عليه الصلاة والسلام ولا نطلب منه، إنما نطلب من الله تبارك وتعالى، ولكن نعمل بقول الله تبارك وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. فنتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بالأنبياء، ونتوسل بالصالحين، ونفعل كما أمرنا وكما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن ينيلنا من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد علينا هذا المولد المبارك بالخير واليمن والأمان والاطمئنان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. مولد مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 88.9 WinFM Community Radio.

تاينا هراري أشير تاي حواز ودني مولود أفرتار دول عيبي السينة ناجبي دسينة ناجبي أحد الشيخ خالد لوخو سمقو أزوك السوم دكتور أكرم أزو بحلم إنجليش بي وأزوك السوم حاجة باس هراري بي لوخ سيو حلو فاشو إسا حس سبباك لي أزوياتو مورد للفرقو قرزوزو حجير بي حاجة باس لوخ زو بي أحد جايب زخانة بين لوخ أموتي بمالتاوا بش بش سو بي حلو فسا لوخ بوردينا أزو لوخ من انتا نبي مولودو مويزو ورتزو مكيت أبلي مسلمات كاريجي ريكان بوزال أيام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بربي وبعد جيو بيزالو وسؤال شخ وقت بي سعودي بي بايتي انتا الزو مناسبة يام زو بي أحد لبناني فكرت أجسات أبايو حفل زي الزو ياماج لايف ميش سو بي أسوزو لي حولي في الكتب مخنزون دا فيز بيت هيج زال فيز بي كف ياج سال لوخ انتا مو كتبه إلا عناد لم عناد زوبه أتقديرو حرام انت بايت بأسو ألم شعب زندوق يوسا أخي حالتو موشزيو كفي عشال انت يخني مام أحد شيخ الله فري قافي زايو كتبه أئماج مسلم أئماج بش بش حاجات بيس بلبلات كنالو تلحادو كل زيوم اجتهاد زيو بي صح تفسير بي زال كنالو سيو لحدو يخني مام التبتا تسوم أو أوغا لا يوم عنادا لا شوم التليا يوم فكرة زيو متلا يزو اسلام دين بي زال يو كنالو توا أوغا زيو يلا يحل بايت التام يلا بايتيم بش بش يجحلو اي ماج سينازت ليا يبو كل التاج بيم كل زيوم زال يرأي ستوما الزوز تخيتلو بو كتب حرات أئماج وغزيو إجماع بي زنسوهم تنسا آما حتى كرحوا زنسوهم الزوكسو زنسا أجحلو التلايوم مسلم أمت محمد أمت تحي الزوش سمسية زيو تحي بك أنا لما أخذو مليتو بحلو هي أسواج يشي زدي جوسا مولودو وتما حط لي زديجو سبب جم فشل بيو حتى صح انت يلو ينبري غير زوزو بايتي ما يكنا نوسنا بيناتهم ني سبتي ما يكوت بينليت انا يلو غير زوزو ازياتهم كنا نوسي ويا الحد على يزوم يا الحد اخا هيج الم الم شعبي بحمس الم مسلم تاخ بحمس انت اكدني قدك النوزال معلق عليو يما علق زيو كل شيء اش لا يزال اجل تم علق زوم يتفرز زال انت لكن ييش ييك ادي يا بي ييكوت مكرر ما ملحد ما يو اتوشو بايتي اتك سي كفاش زال انت يي هيك دي انت يل زال شي كوت بي اراديو ييكوت ييك نالو تي نسالاج رسول الله وقر حوازيو بي هيك دي انت هجو باداي سيوا اوغاي سيوا دلدلاي سيوا قدر كدير مكتباي سيوا من آمن وسمزي ساتو ساهيست وزالو قحل أحد آل البيت السمبي لسات ايو ما تتجيب على قدير التاي حالي اهلو حتى مساجد خحارنا سا زيارة زاشنا يوم هوجي تقريبا كوية عمت مقرر ريبي زيارنا ما زرني ومسجدات ما صحابات سمزيو بي زينارو مسكيدات تكفافلو قوتان جرزحان مزير النيوسا اكفافلو يو ولا ما شيو من اللي انت يكو تقونا زال فيز بي كافي عشسال انت يي اي تكيسي حك ديو انت يا رازال يلزال شي انت يي لبايتي الدنيا مسلم تاخين اوغزو قددا ليتا رسول زينيا زال الله لوخ هداية لزيد كفارو لنا لوخ الزيو مرخب زينا لي قويتي الزيو ساتين الزيو زديجة ما زكارب علينا لي زلاخ علينا لي حمدي مكبب بي يي تستي ايامو مكتب نك عنو مينا ملو بملو نكيت بانا نليت انا يو الزو لوخ العيب هي
سوم زي كيكالي نارا كتب عشلي الفرخون خمدي جلي ما أزي فنان إليزال لبناني فكر تايسات انتي أزو فكر حفلة زي أزو أورتيزو بايتيم تقريبا كوسات تبيك أدباتي انتا حلوف موشة زي لوخزو زي ما دبينا وقتي نارا أزو أوركوت كافياش مام يتحيك ذال انتا بش مسلمات لهم شيزو تسيل حالة انتا

زودت خوارك أيشينا أخا أسرج أوسينا أمام ب دوفلاي ب streaming أوجا ب يسمع زلنت للو خاش برودنا ميل برني ب أسوزو كلا زوفون يذكر مهيرة وقتيله أزوك فون كليت أقدام اسم زلجلا يسمع كتار نفيرانا.

كل زوم رسول الله زتولد بويامو تستي زومور اللي اوغزو بيتنا فعل دبال يا سالاج دبال يا شالو ذكري بحمسة ازيو كتب موشا بحمسة ازيو زغفر خالق لي حمدي مقبب بحمسة يا شالو وكر يكر زالاجهم يكتب زالاجهم ازوك السو هوجي رسول الله ألفكم الصلاة وسلامة ينبر بيوا الزيو زتولد بويامو مفالس لي قلبي بزوت طويكر بي شئشتي لغة بي أحد لغة يوك أن يميل باتي عربي بي سنانزي صومالي بي وازوك الصوم ألايتوك أزاد فرنساوي بي شئشتي لغة بي نشيد زيو لوخ زيو حلف اشتي تاخزال بوكر انت ييو حلف ساساتي مزارتني انت لكن ييو زال وارحي لي يك زيكرو لوخات بي احزو انت

صلى الله عليه وسلم يينا بي زفال سيو وفال السوم وكر زوم وكر زو كتب وغزال انت قلبي وينك زال وكر عربي زو بي زي بو علي كيسي بي إن إمتري أخو دتخو قلبي بيزار غزا نبيو انت تلازات أزوك سوزوم ألف أمت بلاي أو زمان ووقت ما بين زي نبيين برمام نور خو تون بي قلبي يرغزي كتخان قوما هدايا وزغن يقبخو ألفكم سلامتي ينبربخو تلازات

يوز مسألة زي تتقف من الشيدة يورحي جمي ومليطة زالبا ذكر بخنا زينا رب زالبا انت الله فاق رب مهبينا نسبة زان انت قرام وقبزك رب انت أم حريوا حري بزخانوا يي نزيف حري متزخان انت ما شاء الله

وقت زين دوق با يخني ما مهوجي زكبت نيو تكنيكال مشكله سبب زكبت نيو وقتي وما هيجن لي احس ما تبلي طبخ النار يخني ما اوز ميوزك نج بحله ستريمينج بيلي صلنت لو خبردن يلي بايتي فدمتي بحمسة دي بيزو على حساب وقتي كنت بلي نقف لازانا يخون الله باجرا دي تيجي ذا وقتي خير بيترى انا قزمه محمسة اطلع يا اخوانا